السعادة في الركزانة في الساس الخوف النسمة البطل يتساوى الربا سطاس في مقلم شرف يضال يسعد في الركزانة في الساس في مقلم شرف يضال يسعد في الركزانة في الساس في الركزة في قراد وحدس باباس يموت ميت ثلول اسكدن بك فرح ياس بغاني الدني فطول

0: أرواح أرواح حتى تايك ورك ضريغ أرواح أرواح صبر وكل تتراجع
1: بلاي مولانا

مني وطن الرياض برد حبيبي وغاضوا مر الجيران دلو من يقتل عمري وميكي دمك تيغسلو ليغز برد حبيبي وغاضوا مر الجيران دلو من يقتل

القلوب تطير عند زندي تركب أنا حلو عليك كل حيرة ما تخاف وضيف تفرح مني القلوب تطير عند زندي تركب أنا حلو عليك كل حيرة ما تخاف وضيف تفرح بدل علم نمت التفكير جيت دراغ النشراح باعوا غرد قلوب بخير ميت بغد براسيك حلو بزاد حزن التفكير مكيت ودراغ النشراح باعوا غرد قلوب بخير ميت بغد براسيك حلو أرواح

الله يستركب العبان الهلاك يغلب دولة ومن يطف يروى الحسان يشتغلب رحم ولا الفرق يستركب العبان الهلاك يغلب دولة ومن يطف يروى الحسان يشتغلب رحم ولا الصبر شغالي نزمر النهيب النوير الحالة صلح مع ربي عزيز ذل ذاتي وبالله